طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا على فطرة

0: أعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح النور.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما احبك.
14: حب مش معقول.
13: ايوه
14: ماما احبك.
13: اصدقها
14: انا حبيتك على طول.
13: سألتك بالله.
14: ماما احبك وانتي تحبيني.
13: لا
14: بابا مش يقول.
13: اكيد يمزح.
14: ماما احبك واحب حقك البدلة والفاصولة والفول.
13: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
13: ألذ البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس.
14: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي.
1: مستشفى الريادة الدولي.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
16: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: اسمعها تعشقها

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف
2: كيف يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس.
13: شاي الكابوس.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
17: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
18: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
19: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
20: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
16: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
21: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
18: شكرا بيس.
22: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
23: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس
3: مجموعة الكابوس
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة شاي الكابوس عشرة عمر
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى
6: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص ندور المضمون واللي له عمر طويل
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة
7: اختيار ذكي لراحة تدوم
8: بنك من لا بنك له هذا هو شعارنا هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة خدمة التمويل ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة خدمة الادخار احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية خدمة الحوالات حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل بنك الأمل للتمويل الأصغر أكيد هو بنك من لا بنك له
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة يا جو بيت اسمعها

0: رؤيا اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة. توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية. ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.

متابعينا الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الصباحي صباح الورد. يوم جديد لهذا الصباح وموضوع جديد في برنامجنا صباح الورد على عدنية FM 88.9. أحييكم أينما كنتم إذا كنتم تستمعون لنا من أثيرنا 88.9 أو تتابعونا عبر الفيسبوك أو اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. الخير لكل من بدأ يومه بأمل جديد، ولكن ولكل من يرافقنا الآن عبر أثيرنا، نرحب بكم في حلقتنا الجديدة لهذا اليوم. وفي كل صباح تتجدد الحكايات وتتعدد التحديات، وبين تفاصيل الأسرة والعمل والعلاقات الإنسانية تظهر قضايا تستحق أن نتوقف عندها ونناقشها بوعي ومسؤولية. وهنا لا نكتفي بطرح المشكلات، بل نسعى دائما إلى فهمها والبحث عن حلول واقعية، ومعكم أنتم أكيد. ولذلك شاركونا في برنامجنا وقضايانا التي تهمكم وهي قضاياكم أنتم، وشاركونا عبر أرقامنا 7746899 أو عبر الأرضي 0285188. معكم سمية سمير من الإعداد والتقديم والإخراج، تحياتي لكم أينما كنتم في صباح الورد. مستمعين الكرام، كما عودناكم يوميا في برنامج صباح الورد أنه نطلع عليكم بآخر أخبار الطقس وأيضا أسعار الصرف والعملات، وننتقل لموضوع حلقتنا. لكن بداية دعونا نقول اليوم أن موضوع حلقتنا مهم جدا ومتواجد الآن بالساحة في ساحتنا وفي عدن بالذات بشكل كبير، وانطلقت مبادرة في هذا الموضوع. اليوم نتكلم عن تصفية الغربان. طبعا نحن عارفين أن الغربان سوت مشكلة كبيرة كبيرة جدا جدا في حياتنا، لها مشاكل كثيرة. ففي مجموعة من الشباب قرر أنه يسوي تصفية لهذون الغربان ويقتلهم عبر مسدس الحبوب تقريبا، أو الخرز كما نسميه. فبالتالي صور ما شاء الله عليه، يعني قناص برومكس زي ما يقولوا كده بالعدني، ما شاء الله عليه يعني بشكل كبير جدا. قناص كان يعرف يحدد هدفه فعلا، وصور بالفيس والتواصل الاجتماعي وأخذ رواج كثير ما بين مؤيد ومعارض حول هذا الموضوع. فيا ترى هل أنتم مع أو ضد هذه المبادرة وتصفية الغربان؟ طبعا أنا سويت سيفستا في الفيس، كثير من الناس معارضين مؤيدين الفكرة، في ناس معارضوا لك حرام، وفي ناس عندهم أسبابهم منطقية. احنا حابين اليوم نتعرف أكثر على هذا الموضوع. بيكون طبعا معنا ضيفنا اليوم واحد من هذول الشباب، أستاذ جلال، طبعا بيكون معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أستاذ جلال كمان حاب إنه يسوي مبادرة، إنه اشترى تقريبا ب3000 سعودي مسدسات، وحاب إنه يسوي في كل مديرية شباب يعلمهم القنص بشكل صح، ويبدأوا تصفية هذه الغربان لأنهم فعلا سببوا مشاكل كثيرة. فبنعرف ليش، كيف بدأت هذه المبادرة وإيش الأسباب، وبنستمع له وبنشوفكم أنتم، هل أنتم مؤيدين أو معارضين؟ يا ريت نعرف تعليقاتكم وأراءكم إما بالاتصال إن شاء الله، يعني نقدر نحن نرد على اتصالاتكم لأنه بيكون معنا الموضوع، فبنحاول نحن نرد عليكم عشان يكون في تداخل بالأمر. ثانيا نشوف أراءكم في التعليقات. أما الآن قبل قبل الإعلانات، خلونا نروح إلى أهم أحوال الطقس.

حالة الطقس حالة الطقس إليكم حالة الطقس لهذا اليوم الموافق 18 يونيو 2026 وأحوال الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله. في المرتفعات الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام وحار نسبيا واحتمالية هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. أما في المناطق الصحراوية فهو طقس حار أو صحو وحار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 39 إلى 45 درجة مئوية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ومثيرة للأتربة والرمال. أما في المناطق الساحلية فهي طقس صحو إلى غائم جزئيا حار ورطب، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 33 إلى 42 درجة مئوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة إجمالا وتنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرة وتصل أقصى سرعة لها إلى 36 عقدة. أما درجة الحرارة في عدن فهي ما بين 30 إلى 38 درجة مئوية وهي غائمة جزئيا وهناك عوائق ترابية. أيضا في المكلا بيكون الدرجة من 27 إلى 35 فهو صحو غائم جزئيا وهناك سحب ركامية. إذن في سقطرة بتكون درجة الحرارة من 28 إلى 35 فهو صحو غائم وأمطار خفيفة. أما في لاحج الحوطة فهو من 28 إلى 40 درجة مئوية وهو صحو غائم جزئيا.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. فن الكابوس.
10: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
11: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
12: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
13: نحن نوفر لك الراحة
12: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
13: مستشفى الريادة الدولية.
12: سبب شفاؤك.
13: سبب شفاؤك.
12: بإذن الله.
13: بإذن الله.
12: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
13: مستشفى الريادة الدولية.
12: الرعاية الكاملة.
13: الرعاية الكاملة.
14: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
15: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
14: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
2: يا جو بيت. أوه ليخة.
3: اسمعها.

تعشقها تعشقها. ما دخل في الباب.

0: 180 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادل يا اف ام لون جديد

0: وعدنا لكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل الإعلانية ومعكم صباح الوردة. ننتقل إلى أسعار الصرف لهذا اليوم.
1: أسعار العملات.
0: العملات لهذا اليوم كما هو الحمد لله الفترة هذه السعر مستقر ما بين الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني. فالدولار الأمريكي كما قلنا في السابق في الشراء هو في ب1558، أما في البيع ب1573 ريال. بالنسبة للريال السعودي فهو ب410 للشراء وب413 في البيع. هذه هي أسعار الصرف والعملات ليومنا هذا، ونتمنى مرة أخرى نقول ويا رب يا رب ندعي من الله إنه تنقص الأسعار وتكون موازية مع سعر العملات. إذا مستمعينا دعونا ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم.
1: قضية اليوم.

ذكرنا في السابق مستمعينا الكرام إن اليوم بيكون موضوعنا عن قتل الغربان، فهل أنتم اليوم مع أو ضد هذه المبادرة؟ مجموعة من الشباب قامت بقتل الغربان في عدن، وفي بعد كذا انتشرت هذه المبادرة في كل المديريات. شباب المديريات حبوا أنهم يسووا نفس الخبر، فطبعا صوروا ونشروا في السوشيال ميديا وأخذ رواج كبير هذا الموضوع، وما بين مؤيد ومعارض أصبح هذا الأمر ترند زي ما نقول ومثير للجدل. فيا ترى أنتوا مع أو ضد؟ طبعا إحنا عارفين أنه الغربان تواجدت في عهد الاحتلال البريطاني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر للميلاد، في تقريبا 1840 في عام 1840 تقريبا. وكلنا عارفين أنه في شخص هندي أنه تاجر أو ضابط، سامحوني يعني شوية الفكرة راحت مني التفاصيل، دخلها عبر سفينة بريطانية أي مكانه يشحنوا البضائع إلى عدن. فكيف إيش ما كان سبب هذا الشخص الهندي اللي دخله، لأنه في أقاويل كثيرة، ولكن في النهاية هذه الفكرة العامة إنه شخص هندي دخلها في سفينة بريطانية أيام ما كانوا ينقلوا البضائع في عدن، فجاب زوجين وبعد كده أطلق سراحهم فانتشروا، بحكم إنه الغراب متعارف عليه إنه سريع التكاثر، يعني تكاثر بشكل كبير جدا، وغير الصفات كثيرة في الغراب منهم الحقد أو ما ينساش، فلو شافك لو قتلت حد أو سويت حاجة ممكن إنه ينقم عليك وتلاقيه دائما لك. فالغراب دائما ما يوصف بالتشاؤم بالشر بأشياء كثيرة، فناس تقول لك دوخ بنحنا، ناس تقول لك تعب نحنا، ناس تقول لك لا حرام هذا مخلوق أنا ضد العنف. وفينا صراحة حبيت الموضوع إنه قال لا, لا أوكي، بس لازم إنكم أول شيء تقضوا على السبب الأساسي اللي يخليه يتكاثر هنا عندنا، يعني أنتم بتقتلوه لكن ما بتموتش المشكلة، لأنهم ما زالوا متواجدين ويتوافدوا أكثر وأكثر يتكاثروا، لأنه عدن بيئة تسمح لتكاثرهم. فبالتالي تقول خذوا القمامات، صفوا القمامات، صفوا كذا، امنعوا الأشياء اللي يحبوها الجيفة والأشياء الأخرى. في ناس تقول لك اقتلوهم أوكي، ولكن أنتوا لا تفتحوش مجال آخر لأمراض أو بيئة أخرى، فبالتالي لا خذوهم ودفنوهم، مش تخلوهم مجدلين بالشارع نرجع نحن نتضرر أجين أو مرة أخرى عفوا، وترجع لنا أمراض أو بؤى أخرى ونرجع نعالج شيء آخر، فهذا مش حل. ففي ناس عندها أسباب منطقية، في ناس عندها أسباب للإعتراض وللتأييد، وفي ناس صراحة يقنعونا. إذن خلونا الآن بالموضوع الأكثر، بيكون معنا إن شاء الله بعد دقائق ضيفنا اليوم اللي هو جلال جمال عبد الكريم، أحد الشباب المتواجدين في السوشيال ميديا واللي عرض مبادرة جميلة جدا، بنتعرف عليه وعلى المبادرة وعلى كل ما يخص هذا الموضوع، خليكم معنا.

0: ورحمة الله وبركاته. أستاذ جلال تسمعنا؟
1: معكم بغضور.
0: يا أهلا وسهلا، صباح الورد عليك، كيف حالك؟
1: حياك، صباح النور، الحمد لله، كيف حالكم؟
0: الحمد لله، الله يعطيك العافية يا رب. أستاذ جلال طبعا أحد الشباب المتواجدين الآن في الساحة، واللي أطلقت مبادرة جميلة وهي تصفية الغربان، صحيح؟
1: أيوة صحيح.
0: أهلا وسهلا. طيب إحنا اليوم نتكلم عن أنت مع أو ضد مبادرة تصفية الغربان. إحنا اليوم أنا مشيش أسألك كثير تمام عشان الوقت، أنا أشيك الآن تعطيني كل الرؤية بالنسبة للمشكلة، كيف بدأت المبادرة أو كيف بدأتم هذا الشيء وإيش اللي عملتوه، وبعد كذا بندرج ببعض الأسئلة إذا كان في مجال للأسئلة. تفضل.
1: بإذن الله تعالى. طبعا أول من بدأ هذه الحملة الأخ محمد المرتني وبعد الأخ ولد الديب، وأنا الشخص الثالث في هذه المهمة. فطبعا نحن عملناها بسبب وجود الغربان. وجود الغربان أول شيء يسبب خلل بيئي من ناحية يعني أذى في السلسلة الغذائية، أباد كثير من أنواع الطيور المسانسة والطيور المحلية الموجودة في عدن. طبعا طبعا هو جاء من عام 1840 عن طريق الجالية عن طريق الحامية البريطانية، وهنود هم اللي أطلقوا صراحة في عدن.
0: قد عرفنا هذا الشيء. نعم
1: أيوة، وهذا الشيء سبب ضرر كبير للبيئة والمواطن ولكل شيء،
0: وكمان يعني لأن بيئة عدن مناسبة وملائمة لهم جدا بالتكاثر أكثر.
1: بالضبط بالضبط، وهذا أدى إلى ضرر كبير، فلهذا وجب كان إنه نعمل هذه الحملة من سنين طويلة. صح إنه كانت
0: متأخرة من زمان على قولة صهيب.
1: إيه والله، لكن إحنا مضطرين، يعني كان لازم نحن نعمل هذا الشيء، كان لازم شخص يعمله، وبدأ جزاه الله خير محمد المرتني وبعده ولد الديب. وبصفتي واحد من الأشخاص اللي صادوا ما شاء الله في اليوم 30-40-50 غراب في اليوم أكثر بعض الأحيان، فنشعر بالفخر إن إحنا نساهم بالتقليل من أعدادهم،
0: ونتمنى إنه يعني رغم إنه حمى لكن هاي. الإرادة هلة إنك تقتله.
1: إيه والله، أنا مخصص ساعة طبعا من وقت بسبب انشغالي وأعمال كثيرة، فأخصص من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 6-7
0: إن شاء الله حيا.
1: ففقط هذا هو الوقت اللي أكون فيه صاد فيه الغربان، ولا لما أروح لعملي أخلي سلاحي موجود. لقينا قضينا على أي واحد في الطريق.
0: جميل. طيب إيش أسألك، كيف بدأت إيش أو إيش هي الأضرار اللي سببتها لكم عشان توصلوا زي ما يقولوا وصل السيل للزباء، صحيح؟ فأنت ما توصلوش لدي المرحلة إلا وحصل حاجة خلاص خرجنك عن طورك إنك تتخذ هذا القرار، أنا لازم خلاص أنهي هذا الموضوع. فإيش حصل لمحمد بن الذيب ولك عشان توصلوا لدي القرار؟
1: طبعا في حد منهم مثلا ولد الديب قتل 3000 فروخ. كثير فروخ من تبعه. والمرتني برضو شيء ضايقه، يعني وجود الغربان يخرج فوقك يعني بقصد، فهم قصدي؟
0: أيوة أيوة.
1: بعض الحين يستهدفك وبعض الحين يهاجمك. أنا هاجمنا مرتين غراب
0: لأنه أكيد شافه يحقد عليك.
1: أيوة. لا من قبل، من قبل حتى وكم مرة يعني في السيارة حقي، يعني في اليوم أنا صفيها 3000-5000 سيارتي ما شاء الله كبيرة، فعقود الغربان يخرج فوقك يعني بقصد، فهم قصدي؟
0: أيوة أيوة.
1: بعض الحين يستهدفك وبعض الحين يهاجمك. أنا هاجمنا مرتين غراب
0: لأنه أكيد شافه يحقد عليك.
1: أيوة. لا من قبل، من قبل حتى وكم مرة يعني في السيارة

0: فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أوصانا بقتل الغراب، يعني هذا لأنه من الخمسة الفواسق، ويقتل في الحل والحرم، يعني سواء أنه في الأشهر الحرم حتى لو كنت أنت معتمر أو حاجة في الحرم يجوز لك أنك تقتله، هو من الخمسة الفواسق.
1: جميل.
0: فأداه أكثر من نفعه. بعدين هذا طائر غازي، ما يعني ما هوش موطنه في عدن.
1: نعم.
0: فهم قصدي؟
1: أيوه.
0: إذا كان موطنه في عدن بقول لك بيسبب اختلال بيئي أو اختلال في التوازن البيئي. الآن هذا طائر غازي وجوده لازم ينعدم من عدن، لأنه كثير من دول أنت بتلاحظي كثير من دول أدخلت مثلا أرانب برية أو حاجة البيئة غير بيئتها، فهذا سبب خلل بيئة. كبير في التوازن، خلل بيئي كبير يعني. فاضطروا أنهم يقضوا على هذه الأنواع اللي أدخلوها.
1: صحيح. في ناس تقول لك أنا ما عاد أسمعش صوت العصافير ولا أشوف حمام ولا عاد أشوف أي أشياء أخرى بسبب
0: الغربان. لأن هذه الغربان كائنات عدائية تهاجم كل شيء، حتى الحدية، حتى تهاجم الصقور والنسور. أنا شفت في الجو والله تبقى مجموعة عليها تنقم إلين ما سقطت.
1: أها عدائية جدا.
0: طيب أي عدائية جدا.
1: في ناس قالت لا حرام هذا بالنهاية ده طائر، يعني أنت حرام تقتله، هذه روح بالنهاية ده طائر أنت بتقتله، أنت هنا عنيف أو شخص قاتل. في طبعا هذه من بعض التعليقات.
0: أيوة أنا داري ألاقي مهاجمة حتى بصفحتي الشخصية، لكن هذا الخبر غير صحيح. هذا شيء أمرنا الرسول فيه محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما يعطينا إحنا أمر إلا الحكمة.
1: نعم.
0: فهم قصدي؟
1: نعم.
0: طيب. وبنفس الوقت طائر مؤذي، يعني يجوز قتل كل ما هو مؤذي.
1: صحيح. طيب أيضا أيوة. في ناس صراحة عجبوني حقهم الأسباب، بتقول لك أنا مش ضد الموضوع وإنما ضد ما بعد الموضوع. يعني أنت الآن بتقتل هذا الطائر، تمام، بتخليه مقدر بالشارع، فأنت الآن تفتح علينا باب أوبئة وأمراض أخرى. فبما أنك أنت أحد الشباب المبادرين لهذه المبادرة ومشجعين لهذه المبادرة، هل في عندكم حل أو شيء لهذا الموضوع، إنه بعد ما ينقتل الغراب تخلوه بالشارع خلاص ويكون قيفة على الشارع واللي ممكن يقلب لنا أمراض أخرى، أو إنكم تعملوا حل تلقطوهم أو تدفنوهم أو شيء آخر؟
0: هذه النقطة جميلة، وأحب أنوه كل زملائي اللي يستعدوا بهذه الطريقة.
1: أيوة، المهم وأنت عارف مجتمعنا وشبابنا أنهم عندهم ثقافة النظافة، إنه خلاص أنا بأكل وبقدل ما عنديش ما بعد ذلك.
0: نقطة جميلة. هذا يجب انه على كل شخص يصطاد الغربان انه ياخذ اقل شيء يرميه في في في مقلب القمامه عشان ياخذوا البلديه ويودوه المحرقه. فاهم قصدي؟
1: ايوه يرموهم. لانه ضروري، لانه أيوة. احنا كده بنفتح باب او بيئه جديد واحنا مش ناقصين ما شاء الله.
0: واصل الغراب يعني سبب في تفشي كثير من الامراض من ضمن السالمونيلا والاتهالات
1: أيوة
0: بسبب انه ترمي قاذوراته واوساخه والحيوانات اللي اصطاده في مصادر المياه الشرب.
1: صحيح. فلذلك بما انك طبعا استاذ جلال انت من الناس اللي دعوا الشباب لهذه المبادره، طبعا بنتكلم بعد شوي عن المبادره، فلازم يكون في حل كبير لهذا الموضوع. زي ما قلت انا ممكن امشي بالسياره واطرق الغراب وامشي، طب انا فيما بعد على الاقل يكون في شباب عندهم توعيه اكبر لهذا الموضوع، لانه فعليا احنا معنا اطفال، معنا ناس مناعتهم ضعيفه وممكن يصابوا بهذه الأمراض من بعد قتل الغراب أو كثرهم، لأنه الآن تفشت كثير هذه المبادرة مع الناس، ولكن للأسف ما هلش ثقافة إنهم ما بعد القتل ماذا. تمام.
0: أيوة. هنا يأتي دور.
1: أيوة. أتمنى منك أنت أيضا أنك توجههم لهذا الموضوع أكثر.
0: طبعا أنا أدعي الجميع من زملائي وأي شخص يعني بيصاب غربان لغرض تقليل من تواجدهم من عدن إنه يأخذهم ويرميهم في أقرب مقلب زبالة.
1: نعم.
0: إن شاء الله تعالى.
1: أيوة.
0: وهذا يجي يعني وهنا دور الإعلام، الإعلام يجب إنه يكون له دور كبير كمان.
1: أكيد.
0: إنه يوعي الناس في هذا الشيء.
1: نتمنى أيضا منكم إنه تطلق هذه التوعية أيضا عبر الفيس والسوشيال ميديا، بحكم عندك متابعين الناس تبعوا هذا الموضوع.
0: أيوة نعمل هذا. نعم. الشيء حتى نطور.
1: إن شاء الله. إذن طيب أستاذي نحن الآن حابين كمان نتعرف على مبادرتك. أنت ما شاء الله الآن دعوت الشباب لهذه المبادرة ويعني أنفقت من مالك الخاص، فأعطينا معلومات أكثر.
0: والله في البداية أخذت مسدس عادي ب250 ريال سعودي. والآن اضطريت يعني ما أنا شفت يعني إنه في بعض أخرات تصير على المدى الطويل، لأنها نضرب أكثر من 1000 طلقة يعني عشان تطيب كثير من الغربان. فاهم قصدي؟ نحن الآن ما

0: الله أصبنا أكثر من 800 غرام
1: ما شاء الله
0: تتكلمي.
1: نعم.
0: فبهذه الحالة يجب أنه يكون صيانة دورية للسلاح. فأخذت نوعية أغلى وأكثر يعني أكثر فاعلية. أخذت السنوبيك بي 35 اللي هي الغازية وقيمتها 2400 سعودي غير ملحقات يعني توصل 3500 سعودي
1: ما شاء الله.
0: فعشان يعني نصاد بشكل احترافي بشكل أكبر يعني مسافات أكبر لأن الغربان أذكياء تتكيف مع الوضع
1: ما شاء الله.
0: نحن الآن نصادوا من 40-50 متر بيطر بعدين وقت إلى 100 متر نصطادها.
1: أيوة ما شاء الله عليكم يعني نشوف الفيديوهات يعني ما فيش حاجة تنشنوا غلط ما شاء الله تنشنوا صح على الهدف على طول. هذه هي موهبة يعني من قبل أو تدريب أو كيف؟
0: أيوة الله يسعدكم إن شاء الله فيه. عادي مع السؤال؟
1: لا أفهم؟ أوكي مش مشكلة. قلت لك القنص ما شاء الله يعني كان دائما في الهدف. فهل هي موهبة أو في تدريب مسبق؟
0: شوفي أنا سابقا درب تدريب سابق يعني تدريب عسكري وأبي كان ضابط الله يرحمه فهذا الشيء يعني دخل دورة القنص وهذا
1: جميل جدا.
0: أيوة. غير يعني في هذا يختلف شوية عن الدورة القنص الحقيقية علما بأن الرصاصة صغيرة 5.5 العيار ويعني خفيفة جدا فهنا يلعب دور أنه كيف تعدل يعني نيشان فقط في مكان الريح واتجاه فوق وتحت ويمين يسار فهم قصدي عشان تطيب الهدف مش كل هدف يعني تضربه وتحطه في مكان الغراب لا بعض الحين طر فوق تحت يمين يسار على حسب اتجاه الريح عشان نصيبه أيوة.
1: أها يعني لسه
0: هي دراسة كيف تتعامل بهذا الشيء أيوة.
1: هذه نقطة مهمة للآن نحن طبعا نعرف أنه في بعض وليس الكل الشباب والأطفال يعني المقبلين على الشبة البالغين أنه ما شاء الله ممكن يكون عندهم حماس قوي للموضوع فبالتالي بيقول لك خلاص أنا بروح أشتري لي مسدس ويلا باقى نص من كل جهة ممكن هنا يسبب أضرار أخرى على غيره زي ما قلت الآن عكس الريح أو شيء يعني في له قواعد مهمة ومعينة فبالتالي أيوة. الآن الشباب ممكن أنه يكونوا أكثر حماسا مما أنهم يؤذوا غيرهم.
0: أيوة. شوفي أنا أنصح الشباب يبدأوا يقنصوا طبعا يجب تصفير أول شيء السلاح أنت يوم تأخذ السلاح ما يكونش مصفر أقل حاجة يبدأوا من مسافة أنصح الشباب من 15 إلى 20 متر يبدأوا يحطوا هدف ويشوفوا فين بتصيب الهدف يحاولوا يصوبوا بعدين في تعديل في السلاح نفسه في يمين يسار فوق تحت يعني كيف المسافة يعدل بحيث أنه يعدل يصيب الهدف بالضبط وبعد كده يبدأ مسافة أبعد
1: جميل.
0: فننصحهم يعني أنه يتوخوا الحذر ويتجنبوا أي هدف بجانب ألواح أو شبابيك الناس.
1: أيوة للأسف الشديد أيوة. لأنه في ممكن بتكون أضرار
0: وحتى الكهرباء الوايرات الكهرباء وهذا إحنا كقناصة نحسب حتى على وايرات الكهرباء وإحنا محترفين في مجالنا فالواحد لازم يحذر بهذه النقطة.
1: طيب أستاذ
0: خصوصا كيبل الضغط العالي.
1: نعم أستاذ جلال طيب حلو إنه الآن إحنا شفنا إنه في مبادرة كبيرة من الشباب زي ما شاهدنا في بعض المديريات شفنا في الخور وفي المنصورة وإلى آخره حول هذا الموضوع صحيح في إقبال.
0: صحيح أكيد من كل مكان وحتى أنا أتعامل مع يعني محلات بيع هذه البنادق حق الصيد يبلغونا انه صار الشراء اكثر من 1000% يعني لدرجه انه بدات الكميه تنفذ وطلبوا على كده يعني ما شاء الله تبارك الله.
1: طيب
0: فالشباب كله اقبلت والحمد لله هذا شيء جميل. بس ندعيهم الى توخي الحذر فقط.
1: طيب هذا بشكل فردي انما بشكل عام هل في جهات معينه او مؤسسات اي كان وبالذات ركز لي على الجهات الخاصه هل في جهود ايضا وتعاون منهم على سبيل المثال انه مثلا صناديق النظافه المفروض يكون لهم دور في هذه المبادره او انه في حد من هذه الجهات سعى على التعامل انه يكون يكمل هذه المبادره لانه ضروري يكون في جهات اخرى ان كان دعم معنوي او مادي.
0: للأسف لما يتم أي دعم وكل بجهود شبابية ولما يتم التواصل معنا ونحن كنا دعينا ولد الديب دعاء إنه بندقية واحدة هو يتعامل أكثر من أربع أشخاص يأخذوا هذه البندقية ويصطادوا فيها يعني الليل نهار فتم إجهاد البندقية فهو طلب 4 إلى 5 بنادق بحيث إنه يوزعها على الجماعة اللي يساهموا اللي هو تحته عرفت؟
1: أيوة
0: فهو أكثر شخص يعني معها أفراد أنا

0: بشكل عام أصطاد لحالي. ليش؟ يعني معي وقت محدد وقت الفجر هذا وأغلب أوقاتي مشغول.
1: نعم.
0: فهو اللي له الفضل الكبير بحيث أنه معه أشخاص تحت أمرته وما شاء الله تبارك الله يصطادوا على طول صحابه.
1: جميل جدا. نعم جميل جدا.
0: أتمنى أن يدعموهم من هذا الجانب.
1: لكن لازم ضروري ضروري يكون تواجد أو مد اليد من الجهات الأخرى إن كان كما قلنا ماديا أو معنويا. وبالذات بالذات صراحة أنا أتمنى من صندوق النظافة أنه يتعاون معكم في هذه لأنه مهم جدا لصحة المجتمع وإلى آخرة. مبادرة جميلة صراحة. أنا شخصيا كسمية سمير أنا معه وبشدة في هذا الموضوع لأنه فعلا مزعج جدا ومتعب جدا للكل. وزي ما سبق وتكلمنا أنا وأنت انتقلت أنه فيها أيضا أضرار على الألواح الشمسية والشخص يلا أنه يوفر مبلغ عشان يوفر له طاقة شمسية أو ألواح, ولكن للأسف يقل الغربان تخرب علينا
0: ونتكلف
1: من جديد ونخسر أشياء أخرى من جديد للأسف الشيء.
0: بالضبط. وأنا عندي خطة إن شاء الله مستقبلية في خطة بحيث إنه يتم تسميم أعداد ضخمة بدون الإضرار بالحيوان الثاني. بس عاد الآن لسه أعمل دراسة بحيث إنه ما يتأدى أي حيوان آخر. أنا هذا أهم شيء. أنا من ضمن الأشخاص المدافعين عن حقوق الحيوان. فاهم قصدي؟
1: جميل. يعني
0: أنا أحب القطط والطيور والقوارض والزواحف بأنواع باستثناء شوفي أنا أكره الغربان والفيران هذه اللي ما عندي حقوق لهم. بس اقتلوا بشكل رحيم ما تعذبوا. هذا أهم شيء.
1: لا لا برحيم أو غير رحيم اقتلهم مسامح.
0: لا لا بشكل رحيم يعني إنه قتل بحيث إنه ما يتألى يتعذب أو شيء بسرعة تقتله.
1: صحيح.
0: لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم
1: صح
0: فاحسنوا قتله.
1: صحيح.
0: يعني هذا أهم شيء.
1: هل الوسيلة متوفرة ولا لسه؟
0: الوسيلة في بعض مواد بنوفر إن شاء الله بس بننسق هذه مع البلدية والبيئة.
1: نتمنى أن تتوفق طبعا ونتمنى أيضا
0: لأن نشي على نطاق واسع ونشي شيء الغرب شوفي ذكي.
1: نعم.
0: نحن نشي شيء أنا أعمل لسه دراسة على الموضوع اللي صار في الثمانينات عن طريق البيض أو عن طريق أشياء ثانية سم طويل الأمد بحيث أن الغراب ما يشعر أنه هذا هو السبب اللي سمموه والبقية ما يأكلوا. عرفتي؟
1: سبحان الله. شوف
0: لأنه بيميت بكمية ضخمة.
1: نعم.
0: أيوة بحذر. فبننسق معهم بنشوف إيش الطرق اللي كانت معهم سابقا إضافة الطرق اللي في راسي. فإن شاء الله تعالى نعمل شيء يفيد هذا
1: موفقين بإذن الله. موفقين. نتمنى إن شاء الله نغطي معكم الموضوع إذا توفقتم وإن شاء الله نغطيها في برنامجنا أو في قناتنا. إذا أستاذ جلال الله يعطيك العافية. طبعا إحنا وصلنا لختام البرنامج. إذا حابب أنك تضيف أي كلمة لكل من يستمع لنا اتفضل.
0: أولا أشكرك أستاذة سمية وأشكر القناة على هذه اللفتة الكريمة.
1: الله يعطيك العافية.
0: وأشكر كل الشباب المبادرين اللي ساهموا بقنص وتقليل من الغربان. ما شاء الله تبارك الله حسب الإحصائيات اللي عندي إنه تقريبا لا يقل عن 300 إلى 400 غراب في اليوم انقنص من الشباب.
1: الله ربي
0: هذا شيء جميل. يعني بيساهم كل غراب ينتج 100 غراب غيره خلال دورة حياته.
1: كثير التكاثر. صحيح.
0: أيوة بالضبط. فهذا شيء جميل. وعارف الغراب من 16 إلى 20 سنة يعمر.
1: صحيح.
0: فهنا المصيبة. فالحمد لله أنه قللنا من أعدادهم وبإذن الله إلى أن ينتهوا جميعا بإذن الله. وأشكركم جميعا.
1: الله يعطيك العافية. شكرا لكم. موفقين يا رب في مهامكم وربي إن شاء الله يتمم لكم هذه المبادرة على خير وتتوفق في المشروع الجاي بإذن الله.
0: ربي يحفظكم إن شاء الله. شكرا لكم.
1: مع السلامة. إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا المتابعين البث المباشر. مستمعينا الأعزاء
2: الساعة الآن 10:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
1: حلوة.
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
1: هذا أبو الحريم.
2: على حظي
3: يا غاحي تقبرني يا
1: أبو الحريم.
4: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شداد.
5: تأليف أميرة نجم.
6: إخراج أبرار علي المفيدي.
7: كل واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس إحنا ما عشناها. إنك تتزوج أربع، هذه عاشها جدي وجدك، بس أنا وياك وريايلها الوقت صعبة. أربع صعبة، ثنتين يمكن، بس أربع حريم، هذا اللي سواه بطلنا أبو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.
8: صاوب وانت بصاوب خلاص خزنة، انت عارفة بعد ما عزتك عندي عزات، خليني اغير رأيي فيك. ها خلاص انا عبالي انت عقلهم، انت طلعتي بعد مثلهم.
2: نعم نعم نعم
8: نعم.
2: شو هيدا يا ابو صقر، انا اول مرة بشوف هيك.
3: واسم الله على قلبك خية، لا عيني لا تدوبين.
2: لسه يا حبيبتي، هو انت لسه شفتي حاجة يا خطفتي الغقالة؟
9: شوفوها بيضة ماسخة، حتى عروق ايدينا تبين، شوفوهم خضر خضر،
3: وتشعطوبها طايرة من كل صوب.
2: اوه نو نو نو ابو صقر، انت ذوقك لوكل قوي قوي قوي قوي قوي.
9: ابو صقر حبيبي،
2: شو بدك تسكت؟ ما عم تسمعها شو عم بيقولوا؟
9: نعم نعم، من اول مرة قمت تجري تزنين، نطري على تنفسخين فنوف العرس يا حبيبتي. اول شيء
3: اقلك عاد مسحي الوان القوس بصحلي بوجهك، روحي سوي تنظيف بشرة، سوي فيلر، وجضع وجهك، منزل وجهك مالك على هالوجه.
2: يا حبيبتي، وما تنسيش كمان تشيلي العدسات الملونة وغموشك المؤغفين دول اللي انت حطاهم تندات. عليك فيك فيك، صناعي في صناعي.
9: ابو صقر ما بدك تقول شيء؟
8: بس يا انت بالضبط، سكتي بس خلاص، ما بدي اسمعكم خلاص. عصابه ابو حليم، تعالي يا زلمه، تعالي امشي، وانتوا انا بوريكم حسابكم بعدين.

0: أمبي أنا مو مصدقة أبوي يشفيه من صدقه. منيرة قوليلي أبوي ليش يسوي كذي؟ ليش كله يتزوج؟
1: ما أدري. تسأليني أنا؟ أنا اشتروني عن أبوك. أنا من عمر أسمع أمي وخالتي سمر كله يسمونه أبو الحريم.
0: إيه وأنا كله أقول ليش يسمونه بهالاسم؟
1: ومن كبرنا عرفنا ليش يسمونه أبو الحريم. أبوي كله يتزوج ومن كل مرة جاي بعيال، هو المصيبة ما يدري عنه. عمره ما سألني منيرة أنت أي صف؟ منيرة نجحتي؟ ليش درجتك نازلة؟
0: يا معودة بالأول خليه يعرف إحنا أي صف.
1: وأنت الصادقة حتى عمرنا ما يدري كم صار.
0: وين نود ويوهنا لما يدرون بالمدرسة أن أبوي خذ الرابعة؟
1: إي والله أنا ما صدقت إنهم نسبوا الثالثة.
0: حرام، أنا كاسرة خاطري خالتي جيهان توها حامل وكذي يسوي فيها؟
1: مو بس خالتي جيهان، حتى خالتي سمر وأمي. ولا شنو نسيتي أمي؟ أمي المسكينة اللي تحملت كل شيء.
0: وشلون أنسى أمي؟ بس منيرش بدينا

0: بلى بيتنا وبيتنا وايد اشياء بعد، بس صبري علي.
1: ايش قصدك؟ ايش بتسوين منيره؟
0: بعدين اقول لك، بس بالاول قولي لي انت معاي ولا لا.
1: طبعا معاك، ومعاك باي شيء ضايق مرتبوي الجديده، الاخت رزان. وع اسمها يلوع الكبد، مرتبوي اسمها رزان، والله فشله.

0: ماني مصدق انت من صدقك ولا انت غشمرين؟
1: هاي السوالف فيها غشمرة الله يخليك.
0: يعني ابو صقر صدق تزوج الرابعة؟
1: ايه وعرسه كان امس ومرته الرابعة الحين عنده بالبيت بعد.
0: والرابعة من اي جنسية هالمرة؟ لا يكون فلها وخذ صينية.
1: لا لا لا لا هالمرة مرته من الشام.
0: حلو بس والله ما يستحل ويها عيالش كبرهم على وي زواج والابو كل يوم متزوج لي وحده وما حد مبتلش الا احنا بس ييب هالعيال ييب وقتهم بالشوارع لا حسيب ولا رقيب.
1: المشكله بعد مو كذي المشكله ان هم مرته جهان حامل. انا الصراحه ما اقول الا الله يصبر قلبك يا خزنه مسكينه عورت قلبي اليوم.
0: وش تبينها تسوي الفقيره صابره بس عشان تربي عيالها لا حول ولا قوه.
1: عاد تبي الصج يا ابو جراح يا ريت كل العالم نفسي
0: انا مالش بيه انا مالش بيه.

0: والنبي انا زعلت عليكم يا خزنة انت وسمر.
1: وانا يا حبيبتي ما زعلتيش عليا ولا انا بنت الدك السودا يعني؟
2: فكونا والله فراغه يا جيهان وقت الكلام هذا، خلي المره تشوف هالمصيبه من وين يأتنا.
1: يا بنتي انت صدقتيها؟ كذبه المنجمونه ولو صدقوا مالك ما تصدقهاش، دي مشعوذه.
0: انا مشعوذه؟
2: حسبي الله ونعم الوكيل. هاي شنو بعد هاي رزان بنت بو عصام هاي؟ اخ اخ خلتني اتحمل هالشيفه جيهانو.
1: انت الشيفه.
2: سمعوني عاد، اذا ما سكتوا بخلي ام حسام تمشي الحين وما بي ولا وحده فيكم التشكالي، فاهمين؟ ما
0: تقولوا لنا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. شوفي يا وليه انت وهي، خلينا كمل يا وليه انت وهي.
1: مش عارفه ليه محسساني طالعه من فيلم ابيض واسود.
2: قلت لكم عن ايه؟
0: البنت رزان خش على طمع.
1: خش على طمع؟ انا قلت لكم شفتوا انا كنت عاخفه سحغاه سحغاه.
2: ولد شم صخمة ما عرفنا لك شدي توجه تقولين صدقة بعدين وياك.
1: مش عاوزون مش عاوزون.
2: يلا يلا مرة الله يخليكم خلونا نسمع.
0: وابشركم وابشركم ابشركم مش هتكمل معاه، هيطلعها قريب قوي وهتشوفها.
2: هاي هي هي وهاي

0: تعالوا طلوا من الدريش اشوفكم انتوا قاعدين تلعبوا رياضه في حديقه البيت.
1: حبيبي
0: تعالوا يلا تعالوا كل معاش
2: وخليش.
1: اوه ماي جاد دي اكيد اتجننت.
2: يا سودا عليها هاش بيها جننت حسب لها هاي هيفا هاشر بالله.
3: وينك يا ابو صقر؟ تعال تشوف ام السمع والدلالش قاعده تسوي.
4: وينك يا ابو صقر وينك؟
5: وصاد ايش قاعد تسوي انت؟ ايش قاعد تسوي انت؟ ادخلي شو البنك
1: يلا شو
5: ايش عم تعملي؟
1: شو انت عم بتصرخ هيك؟
5: لك انت ما تستحين على وجهي شو انت عم تعملي هيك انت؟ لك دش بالبيت بعدين نتفاهم.

0: شو هالحكي؟
1: سوري يا حبيبي سوري، والله ما كنت بقصد، كنت بفكر انه عادي.
0: لا لا،
1: وسألت خزنة قالت لي بدنا مشكلة.
0: مالك شغل في خزنة؟ شو هالحكي؟ مالك شغل فيها؟ يعني شو شو هاي هاي مرتي طبعا بعرفها، 17 سنة مرتي، 17 سنة.
1: يعني انا اللي عم بكذب انا؟
0: لا انا ما قلت لك عم تكذبي، بس خلي بالك انت هون بالكويت، شو بدك تحطي بالك شوي. اخر مره بشوفك بتعملي هيك.
1: تكرم عينك يا ابن عمي.

0: هذه شبكة أمي اللي تحبها وايد.
1: إيه، وأنا سمعت إن أمي مع خالتي أم جراح معزومين باكر حفل استقبال واحدة من أهل أم جراح.
0: حلو، وايد حلو. أنا علمك يا رزان،
1: ها إيش رايك وين نحطها؟
0: بالكبت. يعني وين؟ تبطين شبدي إذا سألتي أسئلة غبية. نحطها تحت ملابسها عشان يبين انها خشتها.

0: مجرمة.
1: أنا جايبة هاللقطة في مسلسل تركي اسمه العشق الأسود.
0: مو لازم الحين اسمه العشق الأسود، أي عشق هذا؟ الحين نبي نمشي قبل ما تطيح علينا.
1: يا معبدة الحين قاعدة تحصل لها زفة تلاقينها من أبوي، ايش فيك انت؟ وإن شاء الله إن شاء الله يطلقها.
0: إن شاء الله يا رب، الله يسمع منك يا منيرة، كلش ما يسوى علينا يطيح علينا أبوي الحين. يلا أمشي أمشي، خلنا نطلع.

0: هذه فعايلك يا ابو صقر؟ لا انت شكلك ما تمل، وشكلنا كل يوم بنعرف شيء جديد معاك يا ابو الحريم. بس صراحة شوقتنا انت واهلك ان نقعد معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من الجاي، ما يندرش بينا، خنشوف باكر ايش بيصير مع ابو الحريم.
1: أبو الحريم،
2: انتظرونا غدا مع
1: أبو الحريم.
2: تأليف أميرة نجم،
3: إخراج أبرار علي المفيدي.

0: 99.9 اسمعها تعشقها.
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
8: ما احلى لقاءنا بعد طول غياب، خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
9: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر. بنكم لا بنك لا.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها تعشقها
12: اسمعها تعشقها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: احنا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينه بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم اضافه الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل احمر حسب الرغبه.
10: صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس،
11: مجموعه الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
13: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
14: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
15: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
16: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
17: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
18: يا جو بيت. أوه.
19: اسمعها.

علي كوك يا بصاصين علي فينا حرام عليكم ما ترحمونا من عليكم وانا فيكوا ريحة المرجلة وانا بطلت خلاص جدعنا

بتحا ده أكبر شاب يشوفه وما يوقع طب حتى لعنده حبيبي كرمال بيرجع أعزب في فرق شاسع بينا وبين غيره ما عنده منازع ما بتوقف بوجه مرة انت شفت وجه ولا شفت غنجة.

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
3: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: ساعه وتسعون فاصل تسعة.
1: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها. اسمعها تعشقها.

0: لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام. لون جديد، لون جديد. في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام. لون جديد، لون جديد. تفاصيل كثيرة.

ويا أهلين ويا سهلين بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتم تسمعون الآن على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تستمعوا إلينا أيضا على تردد 91.9.3 في البيضاء ويافع وأيضا أبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نبين عبد الله، ومن الإخراج أيضا السمعي والمرئي نبين عبد الله. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بمداخلاتكم الجميلة، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888.

0: بعنوان حلقة جديدة. وعنوان حلقتنا لهذا اليوم: تأثير التغيرات المناخية على الصحة النفسية للمواطنين. يا أهلين ويا سهلين ويا مساء الخير والحمى بكل حد الآن أو لكل حد الآن يسمع. نحن مساء الأجواء اللي فعلا تخليك تقول هذا عذاب الدنيا فكيف عذاب الآخرة. الله يعين نحن ويجير نحن من النار ومن عذابه يا رب العالمين. ففي السنوات الأخيرة فعلا لم تعد التغيرات المناخية مجرد أخبار عن ارتفاع مثلا درجة الحرارة أو مثلا تقلبات الطقس، بل أصبحت قضية تمس حياة الإنسان بشكل مباشر، ليس فقط على المستوى الجسدي والاقتصادي وإنما أيضا على المستوى النفسي والعاطفي. فعلا نحن الآن ممكن إنه تسأل أنت كيف تؤثر مثلا موجات الحر الشديدة والفيضانات والجفاف والعواصف. فعلا هذه الحاجات على مثلا تؤثر على مشاعر الناس وعلى أيضا حالتهم الصحية. ففعلا هذه الأشياء ممكن تكون أو على حالتهم النفسية وليس الصحية، لكن تأثيره قوي جدا في هذه الأيام خاصة وفي هذا الحر الشديد. وممكن تكون ناس فعلا تمر بهذه الموجة أو موجة الحار، وفي أشخاص كثيرة ممكن للأسف الشديد إن تتوفى بسبب هذه الأجواء. فزي ما قلنا إنه كيف ممكن أن تكون هذه أو على المستوى النفسي والعاطفي، وكيف تأثر على حالتهم النفسية، وهل يمكن فعلا أن تسبب قلق واكتئاب وخوف من المستقبل أو. ففعلا هذا يسبب توتر شديد فيما في المجتمع. هذه الحلقة سنناقشها اليوم وبنتكلم عنه، وأكيد نحن الناس الأكثر يعني أو المؤثرين أو متأثرين بهذه الموجة. فالتغيرات المناخية هي التحولات الطويلة المدى، أقدر أقول أنه كمان عندنا هي هذه التحولات طويلة المدى في درجات الحرارة وأنماط الطقس على كوكب الأرض، والتي فعلا ازدادت بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة بسبب الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الإحفواري وأيضا وإزالة الغابات. ففي أشياء كثيرة ممكن تكون فعلا صادفت نحن أو بهذه الأشياء، ونحن نمر بهذه الموجة كمان بشكل قاسي جدا جدا. معنا اتصال، خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: أنا السلام عليكم، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: الحمد لله.
0: كيف الحال؟
1: موضوع
0: ايوه
1: المناخ،
0: كيف الحال عندك؟
1: موضوع المناخ بيد الله سبحانه وتعالى
0: والحمد لله،
1: الله احد يصبر ويتحمل الله
0: الحمد لله. لكن كيف انت تمشي بموجة الحار هذه اللي متواجدة في هذه الايام؟
1: الله، هذا الايام يعني ايام الصيف الحين.
0: ايوه،
1: وايام الصيف حماه يعني في مناطق الساحلية خاصة من في عدن، يعني ما هذه يعني حرارة شديدة.
0: صحيح، بشكل كبير
1: حرارة شديدة. أنا أصبر معلش يعني.
0: الحمد لله.
1: عندنا يعني برودة الحمد لله.
0: ما شاء الله.
1: أجواء طبيعية.
0: ما شاء الله. إن شاء الله يا رب نحن كمان نجي لهذه الأجواء.
1: إن شاء الله ربنا يعطيكم العافية.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا أحمد، شكرا كمان لكلامك ورأيك الجميل. إن شاء الله نحن نفعل على إن إحنا نخليها قوية، وإن شاء الله مع الأيام بتتعدل.
1: الجهاز ما كانت أيام الافتتاح كانت قوية جدا.
0: ولا يهمك بإذن الله.
1: أنا ما أدري إيش قربت قوة.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك يا أحمد. يلا خلونا إحنا أيضا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو. ما أدري إنه ممكن الصوت يتسمع أو لا، لكن خلونا إحنا نشوف قصة هذا. ألو، السلام عليكم.
2: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل، يا حي وسهلا.
2: يا ميت أهلين.
0: ويا مرحبتين. كيفك؟
1: نحمد الله بنشكر الله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله على كل حال.
0: الحمد
1: كيف الصحة؟
0: والله تمام كويسة.
1: كيف صحتني بين المذيعة؟ كيف صحتني بين المخرج؟
0: الحمد لله والله كويسة.
1: يبعث لي في الصحة والمصاري.
0: آمين آمين يا رب.
1: آمين. وتحياتي لطاقم الإذاعة، تحياتي للمشتركين، ويبعث لهم الصحة والمصاري.
0: الله آمين.
1: بدنا نحكي.
0: يلا أحكي.
1: طيب سمعينا.
0: ها.
1: طلعي لي واحد مبتسم بعد الساعة 10 الصباح إلى الساعة 3 العصر.
0: واحد إيش؟
1: مبتسم.
0: أني.
1: أنت اللي جاي.
0: لا لا شوف أجيب الشمس ها. آمين.
1: بدنا نحكي.
0: يلا أحكي.
1: طيب سمعينا.
0: ها.
1: طلعي لي واحد مبتسم بعد الساعة 10 الصباح إلى الساعة 3 العصر.
0: واحد إيش؟
1: مبتسم.
0: أني.
1: أنت اللي جاي.

0: الاب.
1: ايوه
0: فمشكله كيف ما بيتغير؟ اكيد بيتغير المحيط اللي حوله يعني مكذوب كل صعب صعب
1: اكيد صعب اكيد
0: النوم ما فيش الكهرباء في الليل طافي. طيب كيف بيكون مزاجه بالله ينبسط ويضحك؟ هذول شاركنا معاكم قليل كذا ضحكنا وزردشنا
1: صدق والله اكيد المزاج بيكون معكر لانه
0: طيب احنا نصيح من الحر الناس تصيح من البرودة
1: هاتوا البرود عندنا
0: أنا بس نتبادل لهم ستة شهور بستة
1: نحن نشتيه عادي نحن نشتيه
0: نحن نتبادل
1: أيوة
0: ستة شهور بستة شهور
1: صح
0: يجوا عندنا يحسوا ونحن بر عندهم يعبوا هنا حمام بينفعهم هناك مشان ما يبردوش ونحن نعبي برودة ونروح بعدين بعد ستة شهور
1: والله يصدمونا
0: ايش هاي فكرة
1: والله فكرة حلوة
0: عندنا فلوق
1: أفكار أفكار حلوة يعني عشان بس نجيب نحن برود
0: نحن برود عندنا
1: ما شاء الله برود لدرجة سقع الآن
0: ايوه تسقع سقع صراحة بعدين حاوشينا نحن في البرد نصيح اللي هو حرارة عندكم
1: ايوه
0: الدول اسمه الباردة
1: ايوه
0: وحما نصيح بعد درينا فين نروح
1: والله من صدق بس يعني نحن حابين أكثر حاجة
0: ما فيش اعتدال عندنا
1: البرود نحن نشتي
0: ما نشتي اعتدال يعني لا برود زايد ولا حما زايد
1: سهل سهل لقى برود زايد الدفون
0: بس الحما نحن مستفيدين منه أنه يقتل الجراثيم والزبالات هذه الموجودة في كل مكان
1: صحيح
0: ما فيش جراثيم لا عاش عندنا الجماعة بيموتوا
1: الحمد لله في إيجابيات يعني
0: تحياتي لك نيفين
1: تحياتي لك كمان
0: جمعة مباركة مقدما
1: وجمعة مباركة مقدما أيضا لك إن شاء الله يلا شكرا لك ففعلا نحن ممكن نكون يعني مش متوازنين بأن احنا لا أيام البرد ممكن أنه لا نصيح من البرد وأيام الحماء برضو نصيح من الحماء لكن فعلا أوقات ممكن الحماء هذا ما يمرش مرور الكرام يعني لازم يقول لك قلت عشان تحس أنه هذا حماء فالحمد لله يعني ممكن تكون زي ما قال أنه لا أيضا أشياء إيجابية بس نحن نشوف الجانب السلبي من الحما هو فعلا يعني الحما هذه الأيام قاتل بشكل كبير جدا فأيضا زي ما قلنا إنه ازداد بشكل ملحوظ تحس يوم عن يوم الحما جالس يخنقك وبنفس الوقت في ناس بدأت تظهر عليها علامة الحما بأجسامه والصنافير الله أقسم بالله واحد لما يتذكر هذه الأشياء يفكر إنه حاجة مش قادر عاد يتكلم عنه فزي ما قلنا انه بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة او انه بدأت تزداد الحرارة بشكل كبير وبدأت ترتفع فهذه التغيرات ادت ايضا الى ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الكوارث الطبيعية وايضا موجات الجفاف والفيضانات والعواصف في عديد من الدول بس نحن في هنا بعدن بمدينة نحن باليمن بشكل كامل ممكن تكون في مناطق حارة وشديدة الحرارة للأسف الشديد ممكن تكون أو وصل ممكن توصل الحرارة إلى 50 فكيف تؤثر التغيرات المناخية على الصحة النفسية في البعض أنه بيفكر أو يعتقد أنه المناخ يؤثر فقط على البيئة لكن الدراسات الحديثة فعلا تؤكد أنه الارتفاع الحرارة لها تأثير يعني مباشر على الصحة النفسية لدى الإنسان لدى المواطنين بشكل عام فعندما يعيش الإنسان في بيئة فعلا غير مستقرة مناخيا ممكن يشعر بالخوف بالقلق بالتوتر في ناس يعني ممكن يدخلوا بحالة إنه مرض ممكن ناس يدخلوا بحالة إنه الحمى مسبب لهم مثلا كظمة ممكن مسبب لهم بسبب الضغط كمان أو الحمى في ناس عندهم ضغط ويأثر هذا عليهم فزي ما قلنا إنه خاصة إذا كانت مثلا حياة الأشخاص أو أشغالهم كلها عبارة عن برع يعني في الشارع مش عبارة يعني عن مكتب أو زي كذا فتجي تلاقيهم إنه هذون أكثر معرضين للحرارة وبشكل كبير جدا والله يعينهم على هذا الشيء ومن أبرز الآثار النفسية زيادة معدلات القلق والتوتر أيضا الشعور

الاكتئاب والحزن واضطرابات النوم. اضطرابات النوم هذه كذا لحالة بشكل خاص هذه يعني فعلا والله يعني تجي تلاقي ناس يقول لك أنا ما نمتش من الحماء، صعب إن أنا أنام والدنيا مكظومة وأنا كأنه حد يعني جالس يكظمنا من الحماء فمش قادر أنام بسبب الحماء، وتلاقي اضطرابات النوم خلاص عند الناس كل مس الله يعينهم يا رب. فأيضا فقدان الإحساس بالأمان والاستقرار، أنا فعلا هذا الشيء يوم عن يوم يروي نحنا إنه ممكن بوقت من الأوقات نجلس فترة طويلة بدون كهرباء، وهذا الشيء يخلي نحنا إن إحنا نفقد الأمان والاستقرار بتواجد الكهرباء وأيضا باستقرار الجو خارج المنزل. فالخوف المستمر أيضا من الكوارث الطبيعية، وما يعرف حديثا بالقلق المناخي، وهو الخوف المزمن من تأثيرات التغير المناخي على المستقبل.

فعلا التغير المناخي ممكن يعني حتى بنفس الوقت يؤثر على الصحة النفسية وعلى زي ما نقول على أخلاق المواطن. ففعلا تجي تلاقيه أنه ممكن يكون متعصب, ممكن ما يتقبلش كلام, ممكن خلاص يعني بتنرفز بسبب الحماء أو بسبب درجة الحرارة اللي فعلا مرتفعة بشكل كبير. يعني حتى لو أحيانا مثلا لا سي الكهرباء وخرجت برا على الشارع تجي تلاقي فعلا أنه أحيانا الجو مكتوم مرة مش قادر أنت تتنفس. فأحيانا نعتقد أن التغيرات المناخية زي ما قلنا أنه مجرد أخبار ممكن أن احنا نتفرجه أو نشاهده على شاشات التلفاز أو مثلا ممكن أنه احنا نقرأ عنها, لكن هذه ممكن نقرأها في التقارير العالمية ممكن أنه, لكن هذه فعلا قضية تخص العلماء والباحثين وأيضا الحكومات فقط. لكن الحقيقة أنه أثرها أصبح قريب أو أقرب إلينا مما كنا نتخيل أنه بيوم من الأيام أن احنا نركز على هذه الأشياء أو أن احنا نتكلم عليها. كنا ممكن كنا نقول أنه مستحيل نتكلم على هذه الأشياء, لكن أجينا تكلمنا عنه وفعلا أصبح الضغط كبير علينا. فزي ما قلنا إنه أثره قريب من نحنا, والتغيرات المناخية لم تعد كالسابق. أني أشوف إنه مع السنين تتطور أكثر وأكثر. ممكن تجي بمجرد إنه خلاص سنة تعدي السنة الثانية ممكن تجي يعني أكثر من السنة اللي قبلها. ما قلنا إنه لم تعد مجرد ارتفاع في درجة الحرارة أو تأخر مثلا في إنه تجي أمطار, أو نحن من الأشخاص اللي نشوف الأمطار يعني ما بين وقت ووقت, بل أصبحت تؤثر على تفاصيل حياتنا اليومية ومشاعرنا وأفكارنا وحتى على حالتنا النفسية. فلما أنت تستيقظ في الصباح على حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد, أو نسمع عن موجة جفاف جديدة, أو نتابع أخبار مثلا فيضان عواصف في أماكن مثلا مختلفة من العالم, فإننا فعلا ما نتأثرش نحن بس جسديا, بل الشعور فعلا يتسلسل إلينا أو يتسلل إلينا يعني شعور خفي بالقلق إنه هل ممكن بيوم من الأيام لو نحن منشاهد بس ارتفاع درجة الحرارة ونشوف أشياء ثانية غير هذا الشيء.

0: من أكثر الفئات تأثيرا بهذا القلق هم الشباب، فالشباب هم الفئة التي تنظر إلى المستقبل أكثر من غيرها، وعندما يسمعون باستمرار عن الاحتباس الحراري أو ارتفاع مستوى البحار أو نقص المياه وتدهور البيئة، فإن بعضهم يشعر بالخوف من عالم يبدو أقل استقرار مما كان عليه في الماضي. حتى إنه بعض الدراسات الحديثة تحدثت عن ظاهرة تسمى القلق المناخي، وهي حالة من التوتر والخوف المستمر المرتبط بالمستقبل البيئي للكوكب. فلكن الأمر لا يقتصر على القلق فقط، فالتغيرات المناخية تؤثر أيضا على الحالة المزاجية أيضا زي ما قلنا. مثلا في فترات الحر الشديد يلاحظ كثير من الناس أنهم أصبحوا أكثر ممكن عصبية أو أقل صبرا، ترتفع مثلا حدة التوتر ما بين الأشخاص أو تزداد المشاحنات والانفعالات، ممكن تكون لأسباب بسيطة وممكن تكون أصلا بلا سبب. فالبعض يعاني من صعوبة أيضا زي ما قلنا بالنوم، اضطرابات النوم، والبعض الآخر يشعر بالإرهاق النفسي حتى دون أيضا وجود سبب واضح لهذا الشيء. وسبب أن الإنسان جزء كبير من البيئة، وعندما تتغير الظروف المحيطة به فإن أو بكل يعني بشكل قاسي فإن ذلك ينعكس على حياته النفسية أو على حالته النفسية بشكل مباشر. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا ست الكل؟
0: الحمد لله بخير حبيبي.
1: خميسك مبارك.
0: وخميسك مبارك يا حبيبي.
1: انت وعدنان والطاقم اللي عندك ورأفة جميعكم.
0: أنا في ذلك والله.
1: يفداك العيد حبيبي نبي.
0: أيوة أيوة.
1: حبيب قلبي نبي.
0: القلب كله أنت حبيبي والله. أيوة. إيش تعليقك اليوم عن موجة الحار؟
1: إيش اليوم على إيش؟
0: اليوم نتكلم عن التغيرات المناخية وعن موجة الحار كيف ممكن تسوي بالأشخاص. أيوة.
1: يعني لما هو حار.
0: أيوة.
1: آه يا لطيف. يلهب القلب يا لطيف.
0: والله من صدق ينزع القلد اللي فوق.
1: ما قدرناش ما قدرناش والله يا نبي.
2: قلبي الزلمة كل ليلة كلمة ترى ننسى تراسي عيني شوفوا في السماء 99.9

0: نعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: لما تكون صحتك،
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية،
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً حمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
8: اسمعها تعشقها.

0: تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
0: اسمعها تعشقها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها.
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخة.
7: اسمعها

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخا.

الساعة الآن 3 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعت

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
7: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
8: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
9: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
10: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
6: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
11: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
8: شكرا بيس.
0: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة أن يعطيه أحد أبنائه يخدمه، فاختار له أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو كان ربيبه، فأعطاه أنس بن مالك ليخدمه. وكان ذلك بعد صلح الحديبية، وهو متوجه إلى خيبر. فكان أنس بن مالك يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وإذا ارتحل كثيرا، كان يسمعه كثيرا يدعو بهذا الدعاء. انظروا، هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به وبعد صلح الحديبية متوجه إلى خيبر. ما الذي حصل له في خيبر؟ أنه فتح الله عز وجل عليه الحصن وتزوج بصفية، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، فحرم الله له، جعل الله له حرما على المدينة كما لمكة حرما. ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل عليه من أبواب الرزق، من يعني خراج خيبر ونحو ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا الحديث تضمن ثمانية منقصات تنقص على الإنسان حياته وتجعله يفقد السعادة بسبب هذه المنقصات. منقصات تتعلق بالقلب، الهم والحزن. منقصات تتعلق بالبدن، العجز والكسل. منقصات تتعلق بالبذل، الجبن والبخل. منقصات تتعلق بالكرامة، ضلع الدين وغلبة الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء من أجل أن تزال عنا هذه المنقصات الثمانية. عندما يأتيك هذا الأمر يتعلق بالقلب، يأتيك الهم، الهم بالنسبة للمستقبل، لا سيما نحن في عصر الحاضر الآن، يفكر الإنسان هكذا في المستقبل ويرى أوضاع الناس في تمسكهم بدين الإسلام والحالة الدينية للإسلام، كيف الناس بدأوا يبتعدون، كثير من الناس بدأ يبتعد عن الدين الإسلامي وهكذا. فقد يصيب الإنسان هم من ناحية المستقبل على الدين، هم من ناحية المستقبل على أموره المعيشية، يرى أن المعيشة كل بعد فترة تزداد صعوبة، فتأتي هذه الهموم من ناحية المستقبل، المعيشة ودراسة الأبناء وإيجار البيت، أو يعني أمور كثيرة من ناحية مستقبلية قد تصيب الإنسان بهذا الهم. والهم مرض يتسلط على قلب الإنسان فيفقده السعادة، أو أحزان، يتذكر أمور ماضية، يتذكر فقد الأحباب من الآباء والأمهات أو الأبناء أو الأصحاب، فقدان مال، فقدان وظيفة، فقدان دراسة، فيصيبه الحزن. هذا الحزن وهذا الهم إذا أصاب قلب الإنسان نقص عليه معيشته، نقص عليه معيشته ونكدها عليه. فيأتي هذا الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبك من هذه الهموم ومن هذه الأحزان، فيملأ قلبك بدل الهم تفاؤلا، تتفاءل بشأن الدين، بشأن المعيشة، بشأن الحياة، وأنه إن شاء الله القادم خير، فيملأ الله قلبك سعادة بسبب هذا التفاؤل. تنظر للماضي، يملأ الله قلبك رضا أن كل ما حصل قدر الله ما شاء فعل، انتهى الماضي،
لماذا أنا أصاب بالحزن؟ هذا أمور ماضية، والله سبحانه وتعالى ما قدره عليه فيها خير لي، وسأجد عليه الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فيصبر الإنسان ويحتسب، فيبدأ القلب يقوى، يقوى القلب ويمتلئ بالسعادة بدل هذه الهموم والأحزان، لكونه امتلأ بالتفاؤل وامتلأ بالرضا. وهكذا يعالج الإسلام قلب الإنسان من هذه الهموم ومن هذه الأحزان التي تنغص عليه حياته. هناك منغصات تتعلق ببدن الإنسان، يكون الإنسان عاجز يريد أمر ما، لكنه عاجز بسبب أنه ما عنده تلك الشهادة التي تبلغه ذلك تلك الوظيفة، فيعجز عن الوصول إلى مبتغاه بسبب نقص المهارات التي عنده. فيسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يعافيه من هذا العجز، وأن ييسر له الأسباب التي تمكنه من نيل الوظيفة والمعيشة التي يريدها. والكسل، الكسل له هو يصل، يستطيع أن يصل، لكنه ما في همة، لا توجد لديه الهمة، لا يوجد لديه العزيمة، لا يوجد لديه النشاط. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعالجه من هذه الأمراض المتعلقة بالبدن أو المتعلقة بنقص المهارة أو نقص الشهادة وهكذا. فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وهذا الإنسان الذي يكون نشيط في بدنه والأسباب متهيئة له، هذا لا شك أنه سبب لنجاحه في الدنيا وفي الآخرة. أمر ثالث يتعلق بالبذل، إنسان جبان على جسده، ما عنده خدمة لمجتمعه، لا ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، خايف على نفسه، خايف على بدنه، فما يبذل، ما يبذل لخدمة المجتمع، وخايف على ماله، فلا بخيل بماله، لا يصرف لا على نفسه ولا على أسرته ولا على مجتمعه. هذا الإنسان فاقد لهذه الحيوية، إنسان سلبي في المجتمع. فيدعو الإنسان ربه أن يرزقه الإيجابية، وأن يكون خادم لمجتمعه، يساعد هذا المجتمع ببدنه، يساعد هذا المجتمع بماله، يساعد هذا المجتمع بجاهه، فهو باذل. فهذا الذي يبذل هذا يكون سعيد. ثم يختم الدعاء بالأمور المتعلقة بالكرامة والعزة. فهناك أشياء يعني تنغص على الإنسان كرامته وعزته إذا تكاثرت ديونه، أو أنه غلبه الرجال، سواء غلبوه بحق أو بغير حق. إذا تكاثرت الديون وثقلت على الإنسان يعني ينحني هذا الإنسان، فضلع الدين، يعني يصبح هذا الإنسان هكذا معوج كالضلع، معوج منحني بسبب ثقل هذا الدين وشدته عليه، والناس يطالبونه وهو يشعر بأنه فاقد لهذه العزة والكرامة. وفي الوقت ذاته أو في مجال آخر يأتي أناس ويغلبونه، يغلبونه بالحق، بحق، لأنهم يطالبون بأموالهم، أو يغلبونه بغير حق، يكون إنسان لم يكتب دينه فأخذوا الناس أمواله، ما عنده ما يثبت ذلك، فيصبح مقهور من الرجال بغير حق. هذه الأمور تذهب كرامة الإنسان. هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، سبب لذهاب هذه المنقصات الثمانية. يذهب الله عنك الهموم والأحزان، يذهب الله عنك العجز والكسل، يذهب الله سبحانه وتعالى عنك هذا البخل ببدنك أو بنفسك، يذهب الله سبحانه وتعالى عنك هذه الذلة للناس، ويرزقك الكرامة، ويعافيك من الديون، ويعافيك من غلبة الرجال وتسلطهم عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين عافاهم الله سبحانه وتعالى من هذه المنقصات الثمانية وغيرها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: انتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
12: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
7: يا جو بيت. أوه ليخا.
8: اسمعها.

0: من كلمات صدى الحرمان وغناء وأداء محمد أضيفة.
1: حبيب الروح محمد.

الساعة الآن 5 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال، وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
6: اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: اسمعها تعشقها.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

والله يحب الصابرين. قرأت هكذا بقراءة المكي بن كثير: وكائن من نبي قتل. باقي القراء: وكأين، إلا أبا جعفر فإنه يقرأ وكائن مثل ابن كثير إلا أنه بتسهيل الهمزة. كائن وكأين معناهما واحد، اختلفت في اللغة فقط، اختلف اللفظ في اللغة فقط والمعنى واحد. أما الذي اختلف المعنى فيه فهو قوله تعالى قتل، فالكوفيون وابن عامر قرأوا، وكذلك معهم أبو جعفر، قاتل معه ربيون كثير، وباقي القراء قرأوا قتل معه ربيون كثير. في قراءة قتل اختلف تأويل أهل العلم، هل يرجع القتل هنا إلى النبي نفسه ويكون المعنى وكأي من نبي قتل، أي كثير من نبي وكم من نبي قد قتل معه ربيون كثير، جملة مستأنفة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وفي هذه إشارة إلى أن الذي وقع فيه القتل هو النبي من الأنبياء السابقين، قد بيّن الله في كتابه أن من الأنبياء من قتلوا، عاب أهل الكتاب الأولين فقال ويقتلون النبيين بغير حق. من وقع فيه من الأنبياء القتل لم يؤدي ذلك إلى ضعف من كان معه من الربيين والصديقين الذين كانوا معه. وقراءة قاتل معه ربيون كثير واضحة، أي أن النبي قاتل ومعه ربيون كثير، فما وهنوا جميعهم النبي ومن معه لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ها هنا إشارة ينبغي أن نتأملها. ذكر أهل هذا الفن أن من قرأ من القراء قتل فالأحسن له أن يقف وكأي من نبي قتل ويستأنف معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وهذه أنسب، لأن هذه الآية جاءت في سياق ذكر من انتشر من الخبر الكاذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقال الله قبلها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. ثم يقول الله وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أما من قرأ قاتل فلا يقف، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99 فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشق

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 90.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
5: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
6: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
7: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
8: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
4: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
9: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
6: شكرا بيس.
10: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
11: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
11: تي مول.

0: الأوقات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيوكافي.
2: 99.9 99.9

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصصهم عبرة، عنوان حلقتي من هذا البرنامج إذ قال يوسف. قصة سيدنا يوسف عليه السلام جاءت مكتملة في سورة يوسف، لم يتم ذكر هذه القصة في أي سورة أخرى من سور القرآن. قصة فيها الإنسيابية وفيها الأداء الفني الراقي برقي القرآن. هذه القصة مع أنها قصة بدأت بلفظ القصة وانتهت حتى بلفظ القصة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين في البداية، وقبلها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أنزلنا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. انتهت قصة يوسف وتتنزل الآية قبل الأخيرة أو الأخيرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. القصة هي وسيلة ممكن أن يستخدمها الإنسان في التربية، في تربية نفسه وفي تربية غيره. القصة تستخدم لضرب المثال. القصة كلما ارتفع فيها الجانب التصويري كلما كان تأثيرها أكبر. ولذلك في قصة يوسف عليه السلام جاءت الأضداد بشكلها العجيب، جاءت الشهوة المتناهية عند امرأة العزيز، وجاء إدارة الشهوة عند يوسف عليه السلام، جاء البغض الشديد والكر عند إخوة يوسف، وجاء التسامح والعفو عند يوسف عليه السلام. في قصة يوسف اجتمعت المنح بأعظم صورها. عزيز مصر، مع المحن في أشد صورها، طفلا يلقى في بئر ويصبح رقيقا عبدا في قصر من القصور بعيدا عن والديه وأهله وعشيرته وقومه. في هذه القصة جمالها الهم بالسوء، ولقد همت به وهم بها. هذا الهم بالسوء إما أن يجد ما يدافعه من نوازع الخير فيصغر ويتحجم ذلك الهم، وإما ألا يجد ما يدافعه من نوازع الخير فيكبر ذلك الهم. إذن الهم بالسوء لا يعني بالضرورة أن نفس الإنسان سيئة، إنما الهم بالسوء قد يكون أن دوافع الخير أضعف في نفسك أيها الإنسان من الهم بالسوء. ولذا كان لزاما عليك في هذه القصة نتعلم منها أن الإنسان يبحث ويبحث جدا في دوافع لنوازع الخير في ذاته حتى يرفعها، حتى تسيطر على الهم بالسوء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تعبير الرؤى، هذه الرؤى ربما يستهجنها بعض الناس. في هذه القصة إعطاء قيمة للرؤية ومكانة الرؤية في الطرح الإسلامي. بالمقابل لم تكن هناك المبالغة في معاني الرؤى، إنما هذه الرؤى أعطاه الله سبحانه وتعالى علما خاصا. ولذلك يجب ألا يتجرأ الناس على تعبير الرؤية ممن لم يهبهم الله سبحانه وتعالى تلك القدرة على التعبير. في هذه القصة مجموعة من النعم الدنيوية ومجموعة من النعم الدونية، لكن كل تلك النعم الدينية والدنيوية كلها إن لم تتحقق أسبابها على أرض الواقع فإنها لا تتحقق. ما أعجبه، سبحان ربي الأعلى، سبحانه حينما يقرر ويعلمنا حتى تحقيق الدعوة إلى الله والمراد جعل أسبابا لتحقيق ذلك، حتى أن البعد دينيا لتقديم الرسالة جعل أسبابا له هي صناعة ذلك النبي. يبدأ بإخوانه يلقونه في الجب، وتستمر رقيقا في بيت عزيز مصر، ثم بعده تأتي المحنة الكبرى في نظري، وهي محنة أن يكون عزيزا لمصر. لماذا؟ لأن محنة الابتلاء بالنعم
أعظم من الابتلاء بالمصائب. الابتلاء بالنعم لك الخيار أن تشكر أم لا تشكر، أما الابتلاء بالمصيبة فليس أمامك إلا الصبر، رضيت أم صبرت غير راض أيها الإنسان. ربي سبحانه وتعالى يمتع نبيه لأنه كان يعيش أذى كبيرا من كفار قريش، فتنزلت عليه سورة يوسف حتى يرى المحن العظيمة التي لا تقارن بمحن قريش، فتصغر تلك المحن في نفسه. وهذه من مهارات إدارة المحن إن صحت العبارة، حينما تأتيك محنة تذكر المحن الأكبر التي مرت بسواك، والمحن الأكبر التي مرت بك وخرجت منها سالما تصغر المحنة العابرة. في قصة يوسف الصراع بين المجتمع المسلم والمجتمع الجاهلي بأبغض صوره، حينما يأتي المجتمع المسلم الذي يدرب على النقاء، نقاء يوسف مقابل شهوة امرأة العزيز. في قصة يوسف تتصارع الشهوة مع الرقي، الشهوة الجسدية في امرأة العزيز، والشهوة النفسية البغيضة في إخوة يوسف من الحقد والكراهية المستمرة. من فاز في النهاية؟ فاز الرقي، وتساقطت شهوات الجسد، وتساقطت أيضا شهوات الأنفس. في قصة يوسف تجد قيمة ومعنى الاطمئنان إلى الله سبحانه وتعالى. الاطمئنان إلى الله ليس دروشة لا يشعر الإنسان بها ولا يتلذذ بها، إنما الطمأنينة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بروح تخفق رضا بالله، وعقل أدرك أن لا مسير إلا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وعقل يعرض ما عنده على مرادات الله وأوامره ولا يعرض أوامر الله على شهواته. ترى بعض الناس يتساقط من أول الطريق وبعضهم يسيرون إلى آخره، إن من يعرض أوامر الله سبحانه وتعالى على شهواته وميولاته لربما فشر في المسير إلى الله، أما من يعرض نفسه على مرادات الله فإنها تتقوم بذلك، إنه من يتق ويصبر، قالها يوسف عليه السلام، إنه من يتقي ويصبر، هذا هو الوصف الذي يجعل الإنسان يصل إلى مرحلة الإحسان، وهي اللغة التي أجاب به إخوانه حينما جاءوا يتساءلون أنه قد آثرك الله علينا. في قصة يوسف عليه السلام درس لأي إنسان يمر بمحنة. القصة حينما تقرأها كرواية تقرأها فقط كقصة وأحداث ما فعل وفلان وفلان، لن تتعلم منها الكثير. حينما تقرأها كدروس تستقي منها تجد بغيتك أيها الإنسان أيا كانت تلك البغية. فخامة هذه القصة ومتانتها أنها ناقشت الحياة من جوانب مختلفة، الاقتصادية في قضية أنه أصبح عزيز مصر السبع العجاف والسبع السمان، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الجانب الاجتماعي، حرص يوسف على الناس، علاقة الإخوة ببعضهم بعض، كيف كان الحقد في أعلى صوره والإحسان في أعلى صوره. الضعف الأبوي أمام هجوم أولئك الأبناء، قام بذلك الدور سيدنا يعقوب عليه السلام، وكان مضطرا لذلك الدور حتى يعلمنا ربنا من خلال نبيه الأعظم يعقوب كيف يكون الإنسان في حالة ضعف، لكي كيف ندير ضعفنا. حينما فقد يوسف عليه السلام في البداية كيف أدار ضعفه، وحينما فقد بنيامين أخ يوسف مرة أخرى كيف أدار ضعفه بعدها. في هذه القصة تبدأ بداية لطيفة متدرجة، ثم في لحظة النصر ماذا طلب يوسف؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الإنسان الذي ينتصر من قام انتصاره على المادة يطلب حياة أطول، لكن الإنسان الذي ينتصر وقام انتصاره
على مبدأ ورسالة يطلب أن يلحق بالصالحين حينما يشعر أنه قد أتم رسالته. من قصة يوسف تدرك أن الصبر هو القائم على الإحسان والخوف من الله سبحانه وتعالى والتقوى، ليس الخوف من البشر. وليس ذلك هو الصبر القائم على الانهزام النفسي. في قصة يوسف يتعالى الصبر مع الرضا، وعند غيره يتعالى الصبر مع الانهزام النفسي. إذا وجدت أنك تصبر وتشعر بالهزيمة فليس هذا هو الصبر، لأن في الأطروحة القرآنية في مواطن عدة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. إذن الصبر مقرون بالبشرى، فمفهومنا عنده ربما يكون غير جيد. في قصة يوسف الإحسان نعرفه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من قصة يوسف تعلمنا شيئا أساسيا، أنه في المحن تؤمن أن الله يراك ويرعاك، وفي لحظات المنح تؤمن أن الله يراك. هذا هو المقياس. في لحظات المحن تؤمن بالرعاية من الله سبحانه وتعالى أنه يراك ويرعاك، وفي لحظات المنح تؤمن أن الله سبحانه وتعالى يراك. هذا هو الإحسان في مفاهيمه النبوية العالية. أريد التمكين في الأرض. من قصة يوسف أريد أن أكون ممكنا. أنا أمر بمصائب عديدة. تسأل هذا السؤال أخي النبيل، يمكن التمكين في الأرض؟ من هذه القصة تجد شروط التمكين في الأرض في قصة يوسف عليه السلام، تتمثل في 5 شروط. الأول هو العلم، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فالعلم في أي فن من الفنون شرط للتمكين. الشرط الآخر هو الاستعداد للابتلاء والتمحيص. بعض الناس قد لا يحدث له الابتلاء بشكله الواضح، أو يحدث له لكنه لا يحسن فن التعامل معه، إشكالية في نفس ذلك الإنسان. الأمر الآخر من الشروط هي الحكمة لتحقيق التمكين في الأرض لك أيها الإنسان. الأمر الآخر هو الخبرة، أن تبني خبرة من خلال المصائب التي مرت بك. والخامس من هذه الأمور هو تكرار الممارسة عندك أيها الإنسان. إذا جئنا إلى قصة يوسف عليه السلام وجدنا العلم موجود من البداية، كما ذكرته الآية القرآنية سالفة الذكر. الحكمة، تتردد الحكمة من البداية في آيات متعددة في سورة يوسف. وإن سألت عن الابتلاء ولا أظنك تسأله، فالسورة كلها مليئة بأحداث لماذا؟ الابتلاء والتمحيص. وكذلك يجتبيك ربك، ويأتي بعدها القصص: إلقاء في الجب، ثم الفتن المتنوعة. عجبي في هذه القصة أن الابتلاءات متنوعة، بعضها ابتلاء في إلقائه بالجب، الابتلاء بالخوف، ثم الابتلاء بالشهوة مع امرأة العزيز، ثم الابتلاء بماذا؟ بالملك فيما بعد، ثم الابتلاء بالعبودية. فكان يمحص سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الخبرة. يجب على الإنسان من يريد التمكين في الأرض كسيدنا يوسف عليه السلام أن يبني خبرة من المواقف، لا يتباكى مع المواقف. من الخطأ أن تتباكى مع المواقف، وإنما أن تبني خبرة مع المواقف، ثم بعدها أن تمارس هذه الخبرة. لا ينفع ممارسة الخبرة إن لم تكن قائمة على علم. إذن شروط 5: علم وحكمة، ثم ابتلاء، ثم خبرة وممارسة. حققت هذه الخماسية في ذاتك فإنك ستمكن في الأرض، سواء عرفك الناس أم أنك ربما تكتفي بمعرفة الله رب العالمين لك. ألقاكم على خير.

أنتم مع إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به نومك بكم معاً. أذان العشاء
1: 99
0: مصدر الأول للإلكترونيات،
1: فاصلة 9
0: راحة تدور،
1: اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: قلبي الزلمة كل اللي غلمة، ترى ننسي ترازي عيني يشوف في السماء. 99.9

الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت، أوه ليخة.
7: اسمعها

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

فكرك إلا لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
6: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
5: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
6: إذن أحسنت الاختيار.
7: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصل تسعة.
10: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها.

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

0: ها يا جماعة، مساء الفل على الناس الفل.
1: مين الأخت؟
0: ولد بوي، أنا المافيا، أنا الجاد فازر، أنا الدون كاميليانو زعيم المافيوزو.
1: دون مافيوزو؟ أنا صحيح مش عارف أحدد نوعك عشان أكلمك كراجل أو مش راجل، بس أنت عايز إيه؟ وعملت إيه في دمور عمال يعيط؟
2: آه يا فضحتي.
3: فضحتك يعني إيه يابا؟
1: لا هي مش طالبة غباء يا ماجد، ما أنت شايف أبوك عمال يعيط، أكيد حصل حاجة مش عايز يقولها.
2: يا فضحتي.
1: بس يا بابا بس، انت عايز ايه يا عم انت؟
0: عايز المحلولاته، عايز المحلولاته حالا.
4: ايه يا اخويا ده؟ عايز ايه؟
0: المحلول يا ولية، المحلول اللي بقلازك وخلاكي مزة جدا، المحلول يا صلاح اللي مخليك صغنن، عايز المحلول وحالا. لحسن هفجر المكان كله، انا ما عنديش تايم خالص، اخلصه.

0: 894-894-895
1: 726-727-728
0: مش عارفة ليه حاسة انك بتخنصري في الفلوس يا أم.
1: عيب يا بيت وانا وش ذلك؟
2: فكوني بقى.
0: بس يا حيوان نفكك عشان تموتنا؟
2: اموتكم ليه؟
1: عشان تاخد الفلوس مننا؟
2: ما انا اللي جبتها لكم اصلا، هاخدها تاني ليه؟
0: مش عارفة ليه مش مرتاحة لك.
2: ما كل اللي طلبتوه تنفذ، فكوني، لازم اكمل الديل.
0: المافيا فين دلوقتي؟
2: زمانهم عند صلاح.
0: نفكوا ياما.
1: بصي احنا نتغدى الاول وبعدين نفك.
3: الله يحرقك بطني.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا بطني بتتقطع يا جماعه، الحقوني اموت. ده تخريبي مش تجريبي. وانت ايه مش هتجرب ولا اشرب؟ يلا اشرب لشوقك.
3: بطني بطني
4: انا عايز اخش الحمام. وعامل وش يا زهير؟
5: يا انس يا استاذ حضرتك انا مش فاهم كلمه من امك.
6: بص يا سيدي بهدوء واختصار عشان ما يحصلش اي قلق عندكم، انا لازم اجيب المحلول لشركه الادويه وانت بتقول ان مفيش محلول وانا واثق فيك.
5: انت محترم على فكرة.
6: الله يكرمك
5: حبيبي.
6: وبناء عليه لازم اخد عينة منك انت وعينة من امك.
5: انت مش محترم على فكرة. عينة من مين يا حيلة امك؟
6: عينة ناخدها نحللها في معاملنا.
5: والعينة دي ايه؟
6: حتة صغيرة من اطرى حتة في جسمكم.
5: اطرى حتة؟
6: اه حتة طرية ومدلدلة.
5: مدلدلة كمان؟
6: أيوة طرطوفة ودن مثلا، صباع رجل، أو نقدر نقول
5: خلاص خلاص خلاص خلاص
6: المناخير. يا راجل دماغك راحت فين يا شاي؟
5: أنت مش هتقدر تعمل حاجة.
6: هقدر. واسأل دمور الحلو.
3: يس يس هيكان هيكان
5: يس هيكان كمان دمور نطق انجليزي. لا ده الموضوع كبير قوي.
6: يلا ناخد عينات. يلا هوب.
5: انت ليه محسسني ان انا في معمل البرج للتحاليل الطبيه؟
6: وبعدين بقى بنات بنات مافيا مافيا كتفوهم وشدوا العينات.
5: بنات بنات اوعي يا بنت انتوا هي احترمي نفسك. لا لا انا بغير بغير يا جزمه. لا بغير. لا لا ايوه.
7: صلاح الدميز، اشرف امين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ،

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: شنو مام بقى فيك زعما؟
1: وي تبقى فيك
0: داك عليبه ما يبقاش فيا. واش اللي كيجيب لك نونوس في عيد الميلاد بنادم؟
1: مرض ما كثير بحال هكا، مالك كتزيد فيه؟
0: ابتسام الله يحفظك، عطيني فلوسي خمشي في حالي
1: ياك.
0: والله انا ما عديش معاك تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا، داكشي اللي قلتي لي درته.
1: طلعتي فليس يا ودي يا مراد، ما كاين ماشي مشكل والله. علاش ديتي الريال
0: ابتسام؟

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر،
2: شايل كابوس عشرة عمر،
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس،
6: شايل كابوس،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا، البن هو
10: بن. وليش مش شايل؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شايل كابوس؟
11: يا صباح البن، شوف حلوة.
10: لا لا لا،
11: شوف شوف كيف.
10: يا صباح الشايل،
11: لا تحاول.
10: حلوة،
11: صباح البن أحلى.
10: شايل الكابوس،
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: من ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7230-2770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: افتك بواج القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
0: 99

تبعت قلوبنا بعيد عالخوف. يلا يا صاحبي نلف نطوف عيش النهاردة ياما هنشوف.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك.

وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.

فرقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومه.

خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع.

بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان

معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا

يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل

لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد

في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم

آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان

البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل

صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين

يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك

فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستقيموا.

القمين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليهم

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم

يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من

استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو لله

موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا.

إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم

دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا.

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء

قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته

الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا

الأصحاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر

والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعها

بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم

وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك

وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله.

جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن

يجزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولون

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم

فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم

هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه

ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأقلعوه

لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم